أخلالنا إنه الموت المبكر عودنا نحو الجماد قيد قلب قد تبخر تحت أمطار الرماد مذ خلقنا نحن نهذي نحن نرتكب العمى نستعيد عن الوجوه بابتسامات دمى كيف نمشي.

عند الكلاب ما المآب؟ هل طريق للهدى بغير وصل وغياب؟ اعذرينا أم قايين اعذرينا، إنها الأحشاء فينا سامحينا. ما ظننا الشر فيك ولكن